0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

لنتذكر أن إلهنا الحكيم له خطة صالحة لحياتنا، وإن كانت إرادته أن تتحقق هذه الخطة بطريقة غير مألوفة، لكننا حين نخضع له سنكتشف مع الأيام روعة مقاصده، وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه.

إن اليد الكريمة التي تجود بالعطايا تستحق التقبيل حتى لو سمحت بالبلايا، فهي اليد نفسها التي حملت واحتملت، أطعمت وشفت، لمست وترفقت. وإن مخازن الله ممتلئة بالبركات التي يصر بأن يعوض بها أتقياءه الذين انتظروه بصبر ومجدوه في الحياة.

تفاصيل حياة المؤمن معلومة ومدرجة في خطة الرب قبل بدء الزمان بكل أحداثها المؤلمة والمحيرة. ويا لها من تعزية أن نقرأ القول: لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. إنها تعزية للمؤمن في أيام الضيق عندما يذكر أن الرب يمسك بزمام الأمور، لأنه ملك الدهور الذي يصنع الكل حسنا في وقته ويعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.

الله يفضل أن يستخدم طرقاً غريبة عن التي يألفها البشر، لأن لديه رصيداً من العجائب يريد أن يظهرها لقديسيه فينشدون بها ويشهدون عنها. وبين أمره بهياج العاصفة وأمره بأن تهدأ، فإنه يكشف عجائبه في العمق لأولئك النازلين إلى البحر في السفن، فهو يصنع الصعاب ليظهر فيها أفعاله العجاب.

مشوع اتكلم معانا النهاردة عن الآية اللي في مزمور 23 عدد 4. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. عنوان تأمل النهاردة بركات الوادي. هو الوادي فيه بركات؟ رغم أنه محدش فينا بيحب يدخل الوادي. الوادي مكان ضيق، الوادي مكان مظلم، الوادي مكان الألم والتجارب والهموم والضغوط والظروف الصعبة. لكن تعالوا نشوف البركات اللي موجودة في الوادي. أول حاجة موجودة في الوادي احتمال. رقم 2 المرنم اتعلم حاجة اسمها الاتكال. رقم 3 شاف روعة الامتثال. رقم 1 جوه الوادي في حاجة اسمها احتمال. لاحتمال بيقول أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. كلمة إذا يعني وارد جدا هذا الاحتمال. مش كل حياتنا وعظ وكنائس ونهضات ومؤتمرات ورحلات ومصايف وأفراح وانبساط. في احتمال تاني اسمه الألم، الضيق، الوجع، الأنين. لازم يكون عندي استعداد اني احتمل بمحبة انه امر بمرض، امر بضيقة مادية، امر بمؤامرة، امر بمشكلة، امر بظرف صعب، الضغط. حياتنا طالع نازل، حياتنا حياة جبال وحياة أودية. فوق الجبل افرح واحلق واطير مع ربنا واتعزى، لكن في الوادي في وقت في ألم وضيق وأوجاع. علشان كده بيقول أيضا إذا سرت، يعني حتى لو ربنا سمح لي ده مش هيوقف إيماني ولا يضيع إيماني. أنا وارد الاحتمال ده في حياتي، لكن مش بس في احتمال، في اتكال. اسمعوا يقول إيه؟ أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ مش لأني الملك داود، ولا لأني المرنم، ولا لأني عندي أولاد، ولا لأن عندي موت، لكن لأنك أنت معي، أنت معي. يمكن لما كان في دنيا واسعة برة ما خدش باله من الرب، لكن لما دخل الوادي قال له أنت معي. أكتر وقت بنحس من ربنا قريب مننا صدقوني وقت الوادي، وقت الضيق، وقت الألم والوجع. ده أكتر وقت بنحس بأمانته، بنحس بمحبته، بنحس قد إيه هو رائع، قد إيه هو معانا، هو سندنا، هو رفعنا، هو مشجعنا. الوادي على قد ما بيخلي في ناس تبعد عننا، على قد ما بيخلي ربنا بيقرب مننا. في الوسع كل الناس قريبة مننا ومعانا ومبسوطة، لكن الوادي بيفلتر العلاقات، الوادي بيفلتر الصداقات. مش بس في احتمال ولا المرنم اتعلم الاتكال، لكن حاجة اسمها الامتثال. يعني الامتثال سايب نفسي، واحد ممتثل ومطيع طاعة تامة ليد الرب. يقول له ايه؟ عصاك وعكازك هما، كنت أتوقع يقول يعذبانني، لا قال هما يعزيانني. الله يقدر يعزيني؟ يقدر يعزيني في الوادي، يقدر حتى العصاية والعكاز اللي بتقود وبترشد الله بيسندني من خلالهم. في قصة بتحكي عن واحدة ست كبيرة في السن كانت مسافرة مع جروب سياحي كبير على ظهر سفينة، والكلام ده يمكن في الخمسينيات من القرن الماضي. وبعدين السفن زمان لما كان بتسافر بتاخد وقت طويل، فجم في ليلة حبوا يعملوا سمر ومسابقات. فالقائد قال يلا نشوف مين اللي صوته أجمل صوت، يقول لنا مزمور 23 بالصوت حلو. اتقدم للمسابقة دي تقريبا 4-5 شباب وشابات، وطلعت وسطيهم ست عمرها فوق 80 سنة بتتعكز على عكاز. كل الناس لما شافوها ضحكوا الحقيقة، وبدأوا الشباب يقولوا مزمور 23. الأول كان رائع، اللي بعديه كانت أروع، اللي بعده كان أروع وأروع. هم الخمسة الشباب أصواتهم جميلة وإلقائهم كان أجمل. لما طلعت الست تقول مزمور 23 هي وبتقول، وصوتها مهزوز وصوتها واطي، ورغم أنه كانت مرعوشة هي وبتقول، بس بعد ما خلصت وهي بتقول وكده برعشة وصوت واطي، لقيت كل الناس اللي على السفينة اتأثروا جدا جدا، ومنهم البعض الدموع مالت عينيهم. الراجل قال لها صوتك كان فيه رعشة، ما كانش أعلى صوت وما كانش أحلى صوت، بس الغريبة لما أنت قلت المزمور كلنا تأثرنا بالمزمور ده، اشمعنى أنت لما قلتيه أثرت فينا كلنا؟ ردت وقالت لأن هؤلاء الشباب الذين سبقوني وقالوا المزمور
يعرفون ويحفظون مزمور الراعي، ولكن أنا أعرف الراعي. أنا ده مش كلام حفظاه، أنا عارف الراعي شخصيا. أنا بتكلم عن واحد اختبرته، ولما بقول سرت في وادي ظل الموت، أنا فعلا دخلت الوادي، دخلت وادي مرض وعمليات، وسابني أغلى الناس وأقرب الناس، لكن شفت إيد إلهي في الوادي. خليني أسيب معانا الهمسة دي. وانت في الوادي عولانك الهم مش هيقدم، لكن أكيد هيأخر. الهم بيشل العقل ويخلي المزاج متكدر. الهم بيفقدك طعم الحياة ويخلي التوهان خليلك. تدور على حاجة ضايعة منك وتكتشف إنك مسكها في إيدك. وانت في الوادي ارمي همك على الكبير وهو عنده 1000 حل، بدل ما طول اليوم عمال تقول إزاي ولماذا وهل. هو مش ساكت، لكن بيعمل خلف الكواليس. ولو قالولك ما تتعبش نفسك، البنت ماتت، ما تصدقش، ده صوت إبليس. حتى لو ماتت تقوم، ده اللي معايا ما يخليني أبات مهموم. ده هو خلق امبارح وضامن بكرة، وهو معايا امبارح والنهاردة وبكرة وكل يوم، والرب معايا.

هنقابل الرب في الهواء وهنكون كل حين مع الرب. ده ملخص لإعلان الوحي المقدس في تسالونيك الأولى. المدهش جدا بقى لما أعرف أن دي أول إشراقة لنور الوحي في العهد الجديد، فهي تاريخيا كتبت قبل الأناجيل الأربعة، وكأن الله شغوف قبل ما يسرد لي ويحكي لي عن جمال وروعة الابن الغالي في كل ما قال وما فعل، قبل ما يحكي لي عن موته، صلبه، قيامته، صعوده، جلوسه في المجد، يحكي لي عن إن بيت الآب مشتاق لي، وكأنه عاوز يقول لي بيت أبوك مستنيك يا غالي والمجد مشتاق لك. مش بس كده، ده كمان آخر إعلان في العهد الجديد، آخر آية بفهم الرب شخصيا: أنا آتي سريعا. يا سلام يا غالي، أمين، تعالى أيها الرب يسوع. ولحد اللحظة دي هسير قدامك وعيش خدامك.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: Three Triple Z 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة تريبل زد والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر، ويوم الخميس من 9-10 بالليل.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. الهموم كالأسماك، إذا خرجت من البحر إلى البر ماتت. المصيبة إنه الأسماك قد تعلمت المشي. لا تكن صراحتك عارية، فالأناقة مطلوبة عندما تكذب. الذين يقولون أن أفاقهم واسعة يقصدون أنها فارغة. لكي يكون عقلك نظيفا يجب أن تغسله من حين إلى حين. لم يحدث في التاريخ أن كانت عندنا مشكلات بهذه الضخامة وعقول بهذه التفاهة. الأصدقاء كالفلوس، من الصعب الحصول عليها ومن السهل تبديدها. اضحك فالضحك موسيقى الروح. المتعصب هو الإنسان الذي يغلق عقله في وجهك.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، احتفلت أمس أغلب ولايات أستراليا بعيد ميلاد الملك شارل الثالث. بيحتفل الملك شارل الثالث بعيد ميلاده مرتين في العام، عيد ميلاد فعلي في 14 نوفمبر تاريخ ميلاده اللي هو الأصلي عام 1948، وعيد ميلاد رسمي يقام عادة في شهر يونيو من كل عام للاحتفال به علنا. عيد الميلاد الفعلي اللي هو 14 نوفمبر يصادف هذا التاريخ يوم ميلاد الملك، وبيحتفل به عادة بطريقة عائلية وخاصة بعيدا عن الأضواء والمظاهر الرسمية. عيد الميلاد الرسمي اللي هو في يونيو اللي كان امبارح أو النهاردة يقام هذا الاحتفال في شهر يونيو من كل عام، وهو تقليد ملكي بريطاني متبع منذ أكثر من قرنين، حيث يتضمن العرض العسكري الكبير المعروف باسم استعراض الألوان Trooping the Colour. وقد تم اختيار هذا التقليد للاستفادة من اعتدال الطقس الصيفي وتجنب أمطار وبرد الشتاء في لندن. طبعا في لندن الأيام دي كلها برد. Anyway. Happy birthday للملك تشارلز.

92.3 FM البرنامج المصري. ايه رأيكم نسمع المعلومة دي عن العسل؟ فوائد العسل في النظام الغذائي. العسل الطبيعي ليس مجرد يعني نتحلى به، بل هو غذاء متكامل يحسن عملية الهضم ويمد الجسم بطاقة مستدامة عند إدراجه باعتدال، ويعمل كبديل صحي ممتاز للسكر المكرر بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن الأساسية. إليك أبرز الفوائد لنظامك الغذائي: بديل صحي للسكر، يساعد استخدامه في تقليل السعرات الحرارية الفارغة، حيث يمد الجسم بطاقة طبيعية دون التسبب في ارتفاع مفاجئ وحاد لمستويات السكر في الدم. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. على عكس السكريات المصنعة، لا يتخمر العسل في المعدة، بل يساعد في تنظيم حموضيتها، تهدئة التقلصات وتحسين حركة الإمعاء. دعم المناعة. بيحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، بالإضافة إلى خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والميكروبات. تحسين جودة النوم. تناول معلقة بسيطة قبل النوم يرتفع مستويات الأنسولين بشكل طفيف، مما يسهل الاسترخاء والدخول في نوم عميق. كيفية دمجه بسهولة في نظامك اليومي: استبدل السكر الأبيض بمعلقة صغيرة من العسل لتحلية الشاي أو القهوة، أضفه إلى وجبة الفطور مع الشوفان أو الزبادي، استخدمه كبديل صحي في تحضير الحلويات والمخبوزات. ما هي كمية العسل المسموح به يومياً؟ من المفضل ألا يزيد تناول العسل يومياً عن معلقتين، لأن الإفراط سوف يؤدي إلى العديد من المشاكل. هل العسل، عسل النحل، يزيد الوزن؟ لا، عسل النحل لا يزيد الوزن بحد ذاته إذا تم تناوله باعتدال، بل يمكن أن يدعم إنقاص الوزن، ولكن الإفراط في استهلاكه يزيد من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. طيب، هل عسل النحل يرفع السكر؟ نعم، عسل النحل بيرفع سكر الدم، فهو يحتوي على سكريات بسيطة، الجلوكوز والفروكتوز، لذا يجب على مرضى السكري استخدامه بحذر شديد وحساب كميته بدقة ضمن النظام الغذائي. طبعا كل حاجة بمودريشن كويسة، فتخلي بالك حسب صحتك.

92.3 FM البرنامج المصري. حكاية مكان. لما يكون عندنا أجازة فرصة نروح نشوف أماكن حلوة. النهاردة اخترت لكم صخرة الرسل الاثنى عشر, The 12 Apostles. صخرة الرسل الاثنى عشر هي تشكيلات طبيعية من الحجر الجيري, تقع قبالة ساحل متنزه بورت كامبل الوطني في ولاية فيكتوريا الأسترالية. تترأس هذه الصخور الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 45 مترا في المحيط الجنوبي, وتعتبر من أبرز المعالم الطبيعية في أستراليا. الموقع والوصول إليها, المسافة تقع على بعد 275 كيلومتر غرب ملبن. المدة تستغرق الرحلة حوالي 3 ساعات عبر طريق برينسيسس أريع, أو 4.5 ساعات على طول طريق المحيط العظيم. الوجهة تبعد 10 دقائق فقط بالسيارة عن بلدة بورت كامبل. معلومات جيولوجية وسياحية. التكوين, تكونت هذه الصخرات بفعل التآكل الساحلي وأمواج المحيط الجنوبي العاتية التي نحتت المنحدرات الجيرية على مدى ملايين السنين. التسمية سميت بهذا الاسم نسبة إلى رسل سيدنا يسوع المسيح لجذب السياح, رغم أن عددها الفعلي كان 9 صخور عند بداية القرن العشرين. العدد الحالي انهار 2 من الأعمدة الصخرية في عامي 2005 أو 2009, ولم يتبقى منها سوى 7 صخور قائمة اليوم. تخطط للزيارة ازاي؟ المنطقة المحمية, تقع الصخور داخل منتزه وطني يمتد على طول 17 كيلومتر من الساحل لحماية البيئة البحرية. الخدمات بتتوفر في الموقع, منصات خشبية لمشاهدة ومواقع للسيارات ومواقف للسيارات ومرافق عامة. الحجز, يمكن الاطلاع على معلومات الزيارة وجداول المد والجزر عبر موقع حدائق فيكتوريا. تروح وترجع بالسلامة لل 12 Apostles. روح وتفرج.

92.3 FM البرنامج المصري. بعد ما سمعنا الحكاية حكاية الـ 12 Apostles، نروح نسمع الأغنية الجميلة دي على مصرنا الحبيبة.

92.3 FM البرنامج المصري. حكاية في نص دقيقة. بعنوان الشاب الذي غير مجرى حياته. كان هناك شاب يدعى خالد يعيش حياة غير منتظمة ويعاني من الفشل المتكرر. قرر يوما ما تغيير نمط حياته وبدأ في تحسين عاداته اليومية. بدأ بممارسة الرياضة وقراءة الكتب وتعلم مهارات جديدة تدريجيا. تحسنت حياته وأصبح ناجحا في عمله. هذه القصة عزيزي المستمع بتعلمنا أن التغيير الإيجابي يبدأ بخطوة واحدة صغيرة، وأن المثابرة والالتزام يمكن أن يحقق التحولات الكبيرة. قصة في نص دقيقة.

92.3 FM البرنامج المصري. موضة الكلام بتتغير باستمرار بين الشباب وعلى منصات التواصل الاجتماعي حاليا. تتركز أحدث المصطلحات الرائجة الترند على اختصار الكلمات واستخدام مصطلحات رقمية ودمج الإنجليزية بالعامية إلى جانب كلمات تعبر عن ردود الأفعال السريعة. مثلا مصطلحات الرضا والإعجاب بيقول لك إيه؟ Vibe تستخدم لوصف الجو العام أو الطاقة الخاصة بمكان أو شخص. مثال المكان ده الفايب بتاعه عالي. يعني تاني حاجة روقان أو مود عالي تقال للتعبير عن المزاج الجيد أو الانسجام. مصطلحات الرفض أو عدم الاهتمام يعني تقولك إيه؟ سكيب تعني تجاوز أو تجاهل شيء معين تماما. الأوفر ثينكينج التفكير الزائد عن الحد في التفاصيل. الكرينج تستخدم لوصف المواقف المحرجة جدا أو التي تثير الشعور بالاستغراب. الريل بتستخدم كطريقة للمواقف لموافقة بقوة على كلام شخص آخر ومعناها الحر حقيقي الحرفي حقيقي أي اتفق معك تماما. السلانج مثل استخدام رقم واحد أو علامة واحد زائد في المحادثات المكتوبة لتعني الموافقة المطلقة. طبعا في لغة ولغة منصات الفيديو القصيرة مثل تيك توك فيها الترند مصطلح عام لأي شيء منتشر حاليا من رقصات أو تحديات أو حتى نبرة صوت معينة. عندك عزيزي المستمع كمان إيه رأيك في الألفاظ؟ في ألفاظ جديدة أو جمل جديدة طلعت دايما في بنقولها من وقت للتاني. زي إيه مثلا؟ I love you from here to the moon and back. ما كناش بنقول كده، كنا بنقول I love you خلاص. دلوقتي بيقولوا I love you from here to the moon and back. دي آخر موضة في الكلام اللي هي أحبك، أحبك من هنا إلى القمر والعودة، أو أحبك مسافة الذهاب إلى القمر والعودة إلى القمر. طبعا في مصطلحات جديدة كتيرة، بس هو عرفناكم إنه دي برضو بيقولوا أنت شمسي وقمري وكل نجومي. You are my sun, my moon and all my stars. موضة جديدة، يا ترى أنتوا بتستعملوها ولا لأ؟

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، آخر حاجة هقولها لك هي حكمة. ثلاثة أمور يجب معرفتها في هذه الحياة: لا تثق بأحد، لا تتوسل لأي أحد، لا تتوقع أي شيء من أي شخص. خسارة بعض البشر مكسب لصحتك النفسية. وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء من الساعة 4 إلى 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon and take care on the road. Bye for now.

واحلف لكم بحبكم والله والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحب

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوز اخو ثريتو بزيد حراري يتبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقالبي انت كل ثلاثة سالات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلابي سراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: أورتن نابيسنا هوجي من ناجح مطر علي تخش ساخاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزان خسري تريبل زد حراري أي تبان تا أي رأي خوليم لاي بزك إيكالنيو تلتسم هلك إزنابي مدوول ما أي رأي خوم مستد فرقاخو بنا جمت كيبالي بورين تنا
0: Also zum Kurrenten und sagst du ihm, HARA3GPZ@hotmail.com Matra, it for a call. خاجو تسمى تشلم راجو نتوكرما نسور خزانات
1: انا عبد الرحمن ابو بكر وا
0: محمد جميل
1: يتي تنو بزال خسري تربل زيت حراريه طبانتا
0: خزيت لمدا كوتا
1: برنامج زناوني غلازنا ز الله قولي قران بنتا مسبه نسمع وين التينب

0: واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحرزوم هجرة تاريخ فيز ببجيح يتحتف بوا درسي وخنو كتبتياتو زي لحدانتا حلوف زايا أور تاريخ هاي سينما بينبي أور كتزيت أونيا زيتاما برنوا فكوحتي زيت ملأ بيوينتا يقار ديما يبيج زالي أور كتا يتحتف بوما فيز دان ديو نتخيتالي كتا يعيشتالينتا إحر أور كنت نتحتف باما بجيح حكمة ونينس بازانا تاريخ سينما بينبي رسول دنيا بصلاة وسلامة ينبربيوة هجرة مليت أزيو بحيد قادر زال سيران تا إني مسلمات أخذ زال نبي وحالته زقارد نساء حلف زايا وما بيجبي نتحتف يتقشال ويتقدر متبيجوا سورة التوبة بي قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بايتي بي أتي وكينا يي آية بي صاحب بايتي بي قوي تزكي قليو أبو بكر وينتا يزوم قبي رسول الله محمد بحسالو رسول زنيا بي مشركات يبور دبو أذع بي متئنك زيوت أون بي أبو بكر زيبكوسا رسول زنيا كفايلخ الله إني بحل بايتي بي يزوم الله يكيرح نحل الله ينسر نحل بايتي بي زتي وقويو قويت زتي وق أبينانتا إحر إني مسلمات تاريخ زنياو دف دف بانقرا يدين لك اجتبي زيتنا دعاش سبب زخانة التاج اتوا زيدي جبرناو اركدنا قاردانا قويتام قدر متبي جوا قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بايتي بي التوق انا زي ايمان حرقاتي رسول زنيا هجرة مليت ازيوا صحاباش سيوكنانوت مكة بإلاوة مدينة غازوت وغويتالي ويتسيبك إنانو السيو زبيرانيو برنزو أسارزو زي بيش نينتا زي والدي والدي لي دان ديوزيك آيسا برن مخطوط سو زي لما إنتا رسول زنيا قدر زيو ويارزال صحابات دين لي أور كنت أبيك بي زيتنا داعش نسيو كرارت ياش سال الله ليك اجتبي اجوا اجزت لحدوما زيت ابقى اساس بي زيت ريقزو زنارو نتوم واضح ياش سالينتا دين زيو اقرزاشو زيتي قوش قلاد بي قطر زناراج نسيوم يبير نزال خنقا تاريخنتا احري صحاباج يزوم مهاجريناجوا بايتيم مكة وزهدقوما كم مدينة هجرة زليت أجواء أنصارات مدينة أسوات سلت خبايتي بمهاجرينات وزيت قبلات قوت قربات سيوم روح زيواء مال زيوم والديواء والد زيوم زيستات النارو إحري رسول زيني بحصلات وسلامتين بربيوة زيستات نسيو أور كتنوك باما نلم ديبازانة تاريخين تا إير كلتو جوا إير كلتو بو جمعو متما سلبي إسلام دين إسراج كتلي سبب زنارونتوم يتيو كزالين تا قويتام قدر متبه جوا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بايتي بي قوي تليك وجئتي بي دي سبتلي نصري ويست أزال نتتي وقينا إحر زنارة حالتو زي حيسب نيوساء قوي تا كلو زي خلق إيو بيم زد أونيو رسول زنيوا قويته قد راودي سات ايو صحاباج سيو مكة المكرمة بي إلاوة مدينة المنورة قويته زقدري بعد رسول زو محمد نور زيبي تبيرني كتزاشي طيباو نقاردي كتاياشا نحل إحر بجيح درسيوا حتفان يخونزال أسحلو قجتي كنانو تاج رسول زيني موقف سيوا صحاباج مسبي مسبت سيو هوجيلي إن يزال نبي وقتيلي حتفان يخوني درسين تا يرزالي يتحتف بازالي مقارد فراقوت زالالي زبيرانا مخطوط زي اللي مأنتو يكين بي يسبتلاما برجيج زاي بيوم فرقي لما برنا اوغاو يتخيتالي كتاياش سالين تا إح الرسول زنيوا إكاد إنجر إسلام دين بزيبو أو صحاباج بي زيبورة داج إنكي قول كتابيك إنارا مكة مشركات زبورة دبويو أذاء بي سبري ويت ونزالو قويتا قدر مدهبي جوا جنك إزيو فرجت بي ناوت أليو زيت أبك أو علي حماليو مكة بمدينة هجرة مليت أو سبب آش أليو ما نصري وا لما يبي كي حسيو مدينة المنورة تخني لشباي ما رسول الدنيا برنزيو يفكحي بباداشي واتي مدينة بين نارا إسلام دين يفكحي ما برنزو بروا بحروية ماسلي كتا حفتي زخانيو قويتا قدر متبيه جوا نصري لاي بي نصري بدبلليو ما زهدك مزيلات ومكاوم قرقب مفتحي عاشو يسان نارا أحد قربي حساب بحلف كل زوم مسبي إسلام دين زبو أبي وقتي قويتام قدر متبي جوا قرآن بيم قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بايتي بي أتي وكينا إحريزو قويتا قدر ما تبي جوا أنبياء أجسو الدنيا تبي نصر يحل نبي نسيو يتيوك إذا الحجاجوم يستأيو ما يكير حيحل رسول زنيوا أبي بكر ذات بي زترخب بي بجي حجاجتك إيك أليلي يتفرقال قويتا قدر ما تبيه جوا قوركت زودة ديو قافزو محمد الأمين لي زتري خبالي ونصري وا هجرة بحثتك أترى حقيقة حجاج فيزبي مؤمنو يرح كاما بجي تفكرو ياش بازال كنانو تاجين تا ما بين زوبي فريكتي لي مكيك اللي زو قرر من تاوا قريش مشركات رسول زنيا ومقدلة تحيرقوا النار رسول الله صحاباش سيو ما بين بي إساحة زيو كم مدينة هجرة مليت أزيو مشركات مسمى زيو بي رسول زنيا مزي ليت وما زي مليت أبويو كتا متحرارا قيقلو كلو قبيل بيم زيك زيو ملحوما مسبي يقدلو يوما ييك أبيلا آشيوم بلاي كلو زو أدبي تسا أدوس سوي نبريكو تبايتي بي تويت أنو رسول الله لي صلاة وسلامة ينبربيو مشركات حرقزيو جبريل عليه السلام التوكيو أورتزو التاجزيو بي زي حدروكو تما هجري ليتو قويت إسلي زاشليونتو إيمديو رسول دنيام صلاة وسلامة ينبربيو إزيرزيو ليجيو قويت حنجي الليو علي بن أبي طالب التعزي بيني وكتعشيو بحرزم قاربري بي ينقرو زنارو مشركات إسالوزو رسول زنيا إجزي بي أفرو مشركات روسي بي متيح بي سورة ياسين إلاوة فأغشيناهم فهم لا يبصرون يلزال التايك أرزال ود ومليتو مشركات الله إزنوا رحمة السوبي زيري بل آشيو ما رسول زو محمد صلاة وسلامة ينبربيو نجاتاج إيو زيزانيسا قارب زنارو رسول زنيا التايزيو زهيغانو علي بن أبي طالب زي تيونتو مشركة جزاقوسا وايزي لبس هيوزو رسول الله مفاج أبي بوؤو قويتا قدر متبيجة ورسول زو محمد و الزيو بحث ليتو صاحب زيو أبو بكرو قدر زو بأنا صريو مشركة جفاجو لي زي تخيط اليوسا غار ثور ثور قبوؤو زيبوؤو قبي إسي تروكوتا قوي تلفو يبق لما يسيت رايكو تا إيمرا قوت حميميا چوم قوي تا أمري زوبي قبايو ما باري زوبي ترحبو قب باري زوبي حميميا قوحزيو ولتبا أشرا رحتيم فتل زيو فتلتبا يروز سالو يدقان يولي سيف زيو بحزيدي جو مشركات إدي بإيلون بايتي بي حال السوء ما حد أبيو ما أبد يوما وخز يكرو إحر مشركات رسول زنيا وصلاة وسلامة بربيوة دخل أبي بكر زي لحد ما زديجة أو انت زي قدلي يولي ربع السبجيح انت بايتي بي أواجو آن أدقاني يحوخ رباتي كربانيو ميل زاي سراك بنو جاش

رر خمبنيال بيتي بي تجينكو رسول دنيام عليه الصلاة والسلام أبا بكرو كفا يلخ الله يكيرها نحل قرقارم ياشنما ينصر نحل بايوما زيك أشيو يسان نارا سراكا زيسيك ألي بفرسو إنجرزي إلا وكرسيزي أفرستو بي زيت واحد أما نيك نيك بايتي زموسي فرسو بي دنباج بي يتبراج زال زورة دا سراكا رسول وا أبو بكرو زيد غانيا يوما قويت نصري زو زرخبو نسيو قبا عليو تاريخ زو فيز ببجيح انتاوا ميمد بيم زيتي بورد انتاوا حكما وا حدفان إنس بوليم أور كتزقح لحادو سالا انتاوا رسول دنيا عليه الصلاة والسلام هجر مليت أزيو قويت زي مربيو زي مربيو كتبي متما لألي زاشو قدروا نصري رخابوت النارا مدينة أنصارات حفوت بي ينقروا يزالو برندي جلين بي عالم عالم بي تكيبلو يوما دينو زنصرو أنصارات مهاجرين أجبه قويتا زي فالسيات انتيو إنيام رسول زنيا زيليت أو يليت سألا جميانا مهاجرات وا أنصارات زنسرو ينسري زالا جميانا حق زيتا آمن تيبي حق ليك أنو زالا جميانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركو تتقدرخو حرر أباد الميديا سربيس تتين بايسينيا أور سلام السنح مش هذا الخبات طيبه هي برضو خو كلانا كدا يي حرر أباد الميديا سربيس وين افي مواسري تلبر زيد بحمد كحلبي سات تبي أهاقاش فون دوك ناش عزانا برنامي زنانتا مدك إيدن بيم سات تليه تبزاشن اللي خوف خبراش فون مسا بيزونا قاد إثيوبيا سلامية وجبه ملحو إثيوبيا تماجد بايتي به حكومة كوميونيكيشن إبارات التوقع مغلقل سيزو يتخيط لذلك بتكر بالحول
1: باز دينا إثيوبيا ونياج ساتين دمم ملحوتو سلامية و ديمقراطي وجبه مملح به إثيوبيا تماجد كت آنيو بايتي به زي حكومة كوميونيكيشن إبارات التوقع دمم ملحوت سلامية خنتي به متكمل زو يكاني زالبه إباروسو زيوات او مغلطي به زي إثيوبيا مدنياج زي فاجو بوقتي به تغاين بازات بعد مخنزيو باز دينا ليم زي تحيبرو جميعوم سيسيزالاشو به يستزالو مدنياج مخنزو يتكيل توزالو مخنزيوم غلطو أدوه به ميقل إلاوة هجسود قداد حرك لي إلاوة حرك درقار متاشابه أزو كسوم حوجيم درقب تيزوبه يو مخنزو أبراراو زيتوبيا ديمقراسي تنيروكوت زاهروا ديمقراسي ملاحوتو حكومة مملح لي أزو كسوم مغس حاكمو زي أبدية أساسو متلي هدلي فشونزو زي كيكالا مغلطي مخنزو غلطو يليم ساتين دموم يباد حكوم ملاحوت درقب تيزو 50.4 مليون بلاي مدنياج ملاحينت به تسيجلو ما موزو منقرر به زي ملاحو مخنزوم كيكالو ملاحوسوم زي توافقوت أداواتش زالخارو قدوم النارم بايتي بي مغلطيزو يكنال لكن بات وداد أمسو يستباريزال المغنزو بي بات زمايتينتوهم أصابتو زي توبيا ديمقراسي ملاحوت كلاحوتو منصب بي صبحي بي ميغل إلاوة مشيت جواب زيساتو أمسي مغس حكام حيرا إواري كدوا مدانياج سلام بي مرتكوت زي غرب زيو لكي أتاچو سزانيو زي سياسة هزبانياج ملاحوت أتحدادروت أمني كاماج سيبيل مغاداج أزوكسوم ميدياج زي غرب زيو أتاجوت لكي زينارانتو مغلط بيم أزياج لهم لكي قدر زيو مقرب به زي حكومة كوميونيكيشن إباروت لكي قدر زيو أقربا
0: ضرورنياش اليس ابي حلف ملاح الصوت تساعدي زانيبونت فيدريشن زوخن غلطا زي ايتوبيا قام ضرورتنيح موغات فيدريشن ساعتين دور دم ملاحوت قام ضرورتنياش اليس ابي حلف تساعدو زانيبونت فيدريشن زوخن غلطا فيدريشن زو ملاح الصوت يقني زال بيساتو مغلطي بي اكبر زو موغاداج بحتا بي مخنبي زي قام ضرورتنياش تساعدوتو مرقب ليه قربه تختاتلو تياني نارا يي ملاحوت بين كود بكلاس بين حمستي قام ضرورتنياش كوشنت بيه زي قربو ساعه يي مسدستاين دم ملاحوت بيه زيناريو زحتنا زحتين كوشنت بيه نيم راحل كيزو لاقي زيت اونيا ما زيت رخا باندا بايو احد بقلا 60 50000 يخون زالو قام ضرورتنياش ملاح نت به تسجيل زخانو ساعه فيدريشن زون دم ملاح سهله توتو سلامي يخون يخوت دم بياش واح مقناناتي اچوم زيت خيتا له دينار نت مكي قلب فيدريشن زو مكلت زو به ملاحوت ات اونيا اچوم قام ضرورتنياش لي على اي ساعه به حلف خنتي اچوم مت مشاچه به ازو كوسو تقديم نتو مستبه محرزيو هيدل جنارو كلي قدلم قام ضرورتنياش زي سياسه حقوق زيو مللي مللو زيت نافا او كوت چينچا حاج زك تبه هيدت بوزنت مغلط به زي ملاحوت بورد وا على هنا كيو قامش لم قلت ازيو اقربو زي حراري حسني زي سياسة حزبنيا زي زاي حرقيقار زي حراري حسني فلمنياج حزبنيا زي زاي حرقيقار ساتين دور دمو ملاحوت يقاني زالبه مغلطي ستو باية ما بنتسو يتخيط الدكت بيكر بلخول
1: زي داهر جيجارزو أم صوية سنوتوا تباو مقدر زالبانت زي حراري حسني زي سياسة حزبنياج زي داهر جيجار تغافرياج أتي وقو زي سياسة حزبنيا هرقي غارزو ساتين دمو ملاحوتو يكاني زالبه هوجمو مغلطيزو ساتا هرقي غارزو مغلطيزو به ساتين دوري ملاحوت ليتو تلاي به زي تبيجو اور إشو تاج جكت بي مفوية زالباناتو مكي قلبه سلامي يواد ديمقراسي زيتا هوري زيتا أمسو دبيم تاماني نتو مفوية زالبانات تكي قلا إساعد زي سياسة حزبنيا جرب به زي كربو زي غالاچو أمي حروسو قبلوا تابان زي ملاحوت جرب به حالي موشا اتخش مخنزو زیکی کالو زخانسا اخ وقتی به زیگال لجوم قانون و تاسیسش به مفتاحی اتخش کنچه کل خانم مترخب زوم کی کالو زیدا هرگی گرزو جمی زی سیاسه حزبنیچ امسوی سنوت و تباو یگدرو کتوا اتوراج زیوم کیم سلامیا اوگبه مدگیدا دروا قانون امی هاروتو یت ایکدو کت زوکسوم مدحیر رقبی مخاتاچو یفهتو کت کلاهوت کربلیو زی ملاحوت نتیجه زون زی توپیه زی محد ملاحوت بردی قانون اساس به یه سبتی ما یه کم لکیسی اویدون زهر یه خونی کسی کم یه نکیو کاماچون سبر بیم کبزال بیونت تگلتا یه بیم دیبایا ملاحوت سو بهرلیم زی باج حاجا چلای بیم دای بیم تحرارک به دای متحرارک آداو مفویه زالبانتون یه نکیو کاماچ جمعیم متواحب به دل گزالونت هرگی گرزوم زهر به اسبتا زی دای هرگی گرزوم زی تمیهارو سات تاین دوم ملاحوت هتلی تو تلای بیم نشات به تصادف زدنیو مدنی اجلی زی سیاسه حزب نیچ ملا هتو متحد در تیکامچ امنی کامچ و سیفل مقدادچ و میدیچ زیگار زیاد تاجوت لاک زیتا گیدراو استایو زال مخنزوم مغلتی زو به آتیو کو
0: قتل فواس رسوت بجت حمت به ده حوازه نيرو سوالاچو مرگا قبله تيغلو ايشو تاش دكتبيوا ابي جوت به مدلك حال بيو بايتبي ساي بارتي حراري حسني مكتب غار مسؤول كيسي كيتويسا غلطو حراري حسني قتل فواس رسوت بجت حمت به ذكرو اياماچ به هيت مي حريزالو ايشو تاش لاي به هرغيو امرغي تمي حرا ساي بارتي حراري حسني مكتب غار مسؤول كيسي كيتويسا ارزو لاي به زغلطو كوت به بجت امسوبي كليقد ابوراش نتيجه مخنا محمد كملي ابي جوت به هيت دلغال بايو زوبيم تاسيساي دا حوازو اورات حداد روتو حني روسو علاچو غرقابت موشلي زيقاليو اشو تاچو زيقارو وقتاچ بي مكملي ابي جوت بي احمد لك زال بيونتو غلطو اور كوسوم توريزم وحني روت درسي وا افيت خدماش تاقورني كولر نيروت لايبي زي سيجلو زيقتي بي ايسالو نتيجاچو زيقتي بي مغوفا زال بيونتو ابي جوت بي مدلك زال بيونت غلطو بسروا بسرنا ساليو حيواناچو متبازح دلاغاچ ازو كوسوم اسيما حراشينت دلاغاچو متونيبي حراشينت كتارا اماراتوا امارات نتو ملكا دلاغا بجت امسوبه لوي بجوت ستا ما زكتي به جوف بازار مخنزوم اتيوكو حراري حسني زي كوت الفا اسراسود درسي زمان سيدستاين فصلي حسني امتحان سنه كوت بي الاوا سنه حرت موي كوت الفا اسراسود امت بي يست صالنت حسني زو تعليم اداره اتيوكا اداره زو هيغان مسؤول كسي ارسنال ابدي زغلتو كوت بي امتحان زو زت لحد له وقت قياس اساس به مستله يتفير كزالو تقديم تبتياچو تكملا خوجي امت يست صال سيدستاين فصلي حسني امتحان حسني زو به يترقى بزالو خادوا حكومه مدرساج به هيلم دزالو سيدست الفا وحرت بكلا اسراسود تلميذاش لي ينسالو زخانه صاحيه تست بن شیش تلفا و ساتی بکلا ساسا حرسیو این دوشش مخنزیوم هیگا مسئول زو اگانا او امتحان زو آسیما و درگبه هیترا خبزالو سب اینا شیشتی میگلتاین درجه مدرسه به هیلم دوزالو تلمیزاش به هیست سالنتوم ابینو هیگا مسئول زو مدبل بیم سدستاین فصلی امتحان به دیبایا سوت تاین فصلی حسن امتحان سن اسراحت به الاو سن اسرا کوت موی به سوت درسی اینک به هیست سالنتوم اگانا او یه امتحان بیم حرات الفا و سدستی بکلا کویا حرات تلمیزاش یتگی بلالو بایتی به میتی قبل ای حسنی حقوف امتحاناش به تلمیزاش سات زیتونیا اور نتیجه یا سیج لکوت مس فیرکل یوکی تبتی ممی حرزیوم آکانا او زیت قدر خوته تینه بایسینا سات زولت ابزشنه له خوب خبرات چیو مس نارو الاوا یدی ساتی الای برنامه جاش پهنی ترایکسی زیکارو برنامه جاش با خیر قلحتی

ኢትዮጵያ በሙምበ 50 ሐረት ሚሊዮን በላይ መላህያች ተስኪል ካኑ መሆጂ ካርድ ዝዩ ተሾዛል አም ለስት በሃሉ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሄራቸ ፈለት ስት በግዲር አታይዛላ አንንታማ ይባተቁፍ ደረጃ በሳታንግር ለኩም በዛል ሚልሃንታ ማይለ ዲቤ ሆጃ ሐጅፈሁም መጥራየበ ምላህ መፍረከበ ህዝብን ተተሰኝ ሐምበለ ምሰበ ወረደና ባይተከሽ ይሚልሃ مدنيات بازيولي زاليو ديمقراطية حقزيو شوتوالي هاشبوزال انتا حتان وطان دموم لالو كرامزيو متغلطيلي حتان يتاوك بازال ملحة بيتا سبب زوم وصو يخشازال وصو آنو مليت أحالبا آنو ويكال حلبا يلبا زالقامو يويسني بازار رفزو ذات أبا بنت هي بايت دموم عطيزو كمدني لالو بازو ذات لالو كراماو عطيزو إجيزو بزالنات بايت انتا مدقلت تيزو حزو ينتا ما يي أساس بي مدنيا چي خشو زالوا زي خشو بايت انتا ويلاي بوما آن رأييو يويكلين لفركي زال آن خشونيو عطاي بردلين لفركا للو زالو ملحو وزال انتا ما يي باد چي خلو تستو ديمقراطيه حيره ومشاكل استوبين غديره تاجو صالانتا ما كوبي كفيف بين هيجازانا يامو منتا يلم بجيت غير زليكو باداچ واز زليكو باداچ استوبين غير فرق ديزل بايتي تا ديمقراطيه حيره تشخلوت وا منبرتيو ال منبرتينتا هي ديمقراطيه حيره تشخلوت ليطوتينتا ما يي ليطوت هي اينا ملحاچ بينتا يقينك الخانه قدي لي تازال ما اي حسابيم حلوف مدنياج تسا ادوس في فيس بيت كيشان يلم خوقتي ب 50 حرت مليون بلاي توكيو ستوبي تسجيل موشازيو مدنيات تسازوس في فيس بي ارزالين تاما يدير شي انت يلزالو يدرجه بما سيت كيشان انو كحد مدني يحق شوطوال موشالين تا اوجي تيبس ترغبكم زي ملاحو يبيم يدير تستي سماجا حتى 50 حرت مليون بلاي توكيو بتسجيل موشازو اتيزو زوت روزو زي فاركلو يا شازالين تا يميلهاو ازوكسوم زينا بايتينتا نيوتي بهرلي كوتانغيرلي تاشازات ميلحانتا يي ميلها ايتوبيا ديموكراسي هيراتشي خلوتستوبي غديرا تاچوت زالانتا ما ماي لويا شازال شينتا كوتايندوم ايتيزوم ياو ميلها هيرازو اتيزوزوت سيريبينتا كيتاسوم يخشازال ميلحازال عاد سومانو ملهاو روز اوزو موتيتي يقحل بايتينتا اتاري نتيجه زونتا ما انا ما جوا ما انا لا ما جامت يقيزال ما ماي ليبايتي مدنياش انو بيش ويكلي يالو ما هيسبوزالو مسامسبي احد سوم يا بيلاي بايتينتا حسوم دي دقوتوا تينوت بيلاي فور يكونوا ما يملحوا الاتريشان يبن بايتينتا ديش ازياچ ويكلي يوزالو سو اتايزيو بايتينتا ويكلي يوما مرتزيو يشوتوا على حسابنا بايتينتا

0: idan ka khala kham malah kuma mawta inta jitranne wa khachum sabab zum hiya ayamu dilsot bin kurre zinarte ayamde satan bat hukuf milhaw ayam zu yukhuni matabazinya unistikesi dilsot bin kurre narna mille tabazinya kima halama tabazinya be yidij hamiste matakle akazobe ne rodilaga chu dalgil nazal ahadina sin laibe dalgizal badwa ummasinyalem cinzo yagdime dalgizal party umamlahle cinzina wagadna manaras dinew ma dilsot bin kurra zinarna ayami da izaila na kesi dalase na manara lakin sufe be watanna wat itraza khut khatika shosu zo dafaya lakin so ze naj din sa sufe fi ze wajhi narna selfie zina washna ma zo kyas wela tarazi na zikorra sa ta bazina so tanna mazi watanna baytinda
1: ate tarik be halqo so ze bedich khuma hal bin ba khuma ze nas kho kardiu ken hamis ta matle yukuna yukul la inzali la za khu bad le na fali la za khu imal hile tarakhab khuma halqo tasti be wate hadrab sham bilai izbe sene surat be lite bahal tarik be halqo
0: so akhayu zana sa ta bazina o mustazo hatan yidij hamis ta matle amana zina unista zana party ndani mal hazana yibe kad le zidalagu dilaga chu kuso bay na khayidij hamis ta matle نورو نيرو تايسينو اتاي بوردير نزال امسين يزاد احدنتو امسين نيروتو ازي باي سات سياسه تنافوتو اتاي بوردزال بارتي مملح زال بلي بايتي ازوكي اس بي دين ما دينا شوم تمازين يو ستني بايتي نا سو انوم يو اشينا كو وخطب يو ستو الحمد لله دي صوت بي زيكاب خو كوسو طبيو يزي خامس تي امتا شو يتي داد رنيال احدنا سين لاي بي دل قال ازي باي سياسه تصادوس يو اتاي بوردال ينفنيال الى زخ بارتي ملح ما دخل
1: شوني بباد الى زاخ قدام كل دنيا الى زاخ ملح لي خشكو ما ديشكو اذا انا لي بنت زاين كوم زيد شكو ما حد يا بلا انت زيد شكو تست بي خشوني بدي شكو بايت انت
0: لساتاين بعد حقوق ملها الى واخ زيرو خو ملهاج بي اوركو زيت لاي ملها انا فيز بي سلامي انت امسو خشوني زو بي يوتي مي ملح بازال انت مثال لي هيج غران تيوم هيج غنار غير دل صوت بي نار انكور زين الخو دل صوت بي تنكور زخت خشا زخو انت دل صوت بي انكور نار خو سبب زوم يي نسيبه هول فايتيل با yi nasibew ijebe tabew magnyama idi hamiste matak leima yethida dirinzal idalgilinzal parti unde malhiba zakhma yi nasibulu fi le khashuma yi le min tadil sot wan koronar khu khishonebe otakhu alaizom troza khu khishona zobenda selfie zo la hadama zaldalgeobe hirzalayobe gudor dinara selfie ayash be hisab zo kananu manare enkuro dinaro mille yi dederke khusu elum bayinda khishona khabeta sha zakhinda dibaebe makha zaltisaka khabe حد اين امني چنكيم زلت سميخ به سلام زخان خنت بزي ملا خسا فيز بتسلال اخذ يوافقني ان ناتشو مزوندا
1: انا حد يبي لا انت زيديش خو خشون ابي ديش خو حتى كو تاني سوقتم سين زو يدل يعني ما يتبع بريما سن سرات بملح ما بازو كنت زنام انك يحرقوا ترى بشام زي اختلات كل شيء بتزناك الحجنه كذا ما كيرا حل بنا بايت انت ايه
0: ملها مركزنا ان ناش خا شفت زينا كنت بشول محمد بين ناش كارديم زين سنو اخذت بهم زين خو زود بين yile shul mahmad akwabi zom hech khanara ger shirti zo jemi zom fizbe salaminda usuzom khishona zo biota mil ha khunti zom ahadisum tateno tash waqzal el hatim wurdi waqzal shel fizbe salam zi khana ugabe tasti be nazim lahnew khishona zi nabe nazim lahnew dil sot wana kurra zinarna mazolenda tabozinya ma khasatna ba kinda insha Allah
1: ka salam naso zi ragaganta kete shizom ibeka kashut kashrab shash naru gena khaza fizbe dana kanya dana khoma had tiraza khuta انت سلام مين انت بحال ما فيش بيت سنزال كنت بيني تبعل وقت ترى زينانك بماما ما دخلش هذا انا وبعد اللي كنا الى نلازانا ونمنح من قبل انت بعد انت

0: ساعتين دور بعد حكوف ملحة حساس مشابه ويجي كل زنام طبعه مجلس حكم من زنزادين حكو ما تنافق بي طبعا مستلين دزو تنيو طبعا كذا لكوتا سبه بي بنجل نسراكو صالحة لنزو تنيو كل زوم يفرقا كيسي بي وطعاما يملحي بي بزال حوالي انتزال ما آلو مزيقر بي زكين خلصي بي متنافق بي وحيزة طبعا حميس طبعا ينا في نزاقو حكومة مبلحي وحيزة طبعا مستلين فرقو بي بي
1: بجيح دبلانهم أشنا أفوش بهم جماعة بهم أستاننا مما خلنا حال بهم ذا شئوهم أتبتي دقنين أستاننا أخذ أستاننا قمبير في بيك أدبايتين تو أستاننا بهم كل شيء بيك تبتي مني بك أنارنا يزوزو مخا حوجي أيام ناجي تسكي كمول أيام زنانتا حوجي ما نتحداد رنا حال أدلي بيل ذا شئو أسوزنا بحل كل زنام خالق رهوجي يلي بايتي صحب بأذان بمجال صحب يستقر نبي حرلي عنينا وطننا ما ياو صحبي بيسر في نارا ياو نبك نارنا زوكت بيه نسيب زينا وتنافعنا ما يستدر نزالة حداد نزال نزالة أميرو ملحنا لا
0: إيه سدي نسيب حق زينا ومتنافع بيه ساعتين دور ملح بعد حكوف ملح أساس مشابه زداو برنامجات حلو في النارو زداو سياسة بارتياش روح زاد ديبيتاش عشو روح زاد برنامجاشو أمت لي يستوقف وزاكون تاش النارو يا أساس بهم بس حبي تذاتر النارو يا أساس بهم بعد لي نفعل يخل لي يعني زال سياسة بارتي مملح لي روح زاد لي توت بي أزور الصوم زينارو حرقهم دا ديبيتاش بي ينفعل زاقو حكومة مملح لي ستين حكو ما تنافع بي بوجي مو بي بلس بي حشيو حسوم زلتاني بي خشوني بي ينفي نزاخو سياسة بارتيو سوزي وتخوما طبيعي وستخو محل
1: روحي ذات خشوني بي فوجي ماني نفعيالو يزال شيو وقخ ما وقت بالزلم خو ما وقت بتنافع خو يزال شيو وقخ يلي بايتي يويك نزاي لزاخ من قستي ومملحلي تدود أخو أحتسم زل قوفين بعد ليه بي روحي لخشوني بي تدود أخو ما زوكت بي ملاح خو إلا خخ
0: يا أساس بيم تراز أخوتا شلو محمد قربي نزاني وما يشلو محمد شرت بيم أبزح سنام أو سنام أبا أزيباجوم زوتو بوم زملح وبقداش حلو كل زوم الحزاد حكو حد سياسة بارتي مزليل بي بعد من التاريزو بيم نخش أزانو مملح لفركي بازانو باجوم ملح بورد بي سلمدو سنتين عشان أرو إذا شو أرونا أزوي هلا نش نفهم حال زانو سياسة بارتياش ولكن الله حلت أبزنا صدنا
1: أنا أحد أسم أي كرين تلا ذا أحد أسم أي كرين تهو يزال أن نتيب حيا أنت بعدين توا مفت زنا من تخ درك زنا من تخ درك زنا من تخ ملي من برتي لزال كدا يتحداد رضا الأمير وأي أسم ملح حلبة إيه يتحداد رنيال أمانة تجيب رنيال يلزل أسوء وملح حلبة كل أسوء وملح حلبة يلي بايت أحد أسوء أسرى سوء تمت بالله حلوف زايو أحد أسوء قارب أي كير كارد زوي لحد ما يوت أين تلازخ كارد زو تمسابي وأم متوقع زو مزيجم متحبر ما كارد زو قطربي من سيفر كال أنت لازخ هي أين بي كل زنا من ملح أنت لازخ
0: حلوف زايو ملحة جيشرت بزنارو ملحة كاردياش مرتب بورد بحزنارا ديبيتاش نارو فرد جارك درجة بي أزو ساسبي جي درجة بي خنزل ملحة كشو تي حران نارا على زوبي ولكن يا مزهين سا حتى يبلس انت كوتاين جي حسن شرتزنا سلامية زوزيكا بخنتي بي كل زوم روح زاد طبعا مراز أنا كوتا طبعا يستقبع من نزال خلما حلو بي سلام زوزيكا من يوقي بي كل زوم روح زاد سلفي لحد ما آيات كدنا مصدح حالي بي وزاناش آيات حلو في كلاشنا نسيب زنام تنافع النبيو أزوك فهم من رازانو كتا توي زنام باز زنام سلام ينتي الحمد لله الفركة كتبه شياشو مملح لفركنا إن شاء الله كده كده زنام شياشو يحجي زنام خلال بايتين

0: ملاهم تملاهم حنبيل مسح أبو ردينا حنبيل زسبايهم بلا تاب بلا مشكة أحشي إمكنك بلاي دوافقني نبايتي أسراكو سابي أفانا كل تام حيجنا كل زوم تاب بلاي إنك بلاي دي ملاها لبايتي مملاها بزال لبايتي حمي بحنبيل مسح تسبايهنا إلو خوف
1: أخا مرتزات إلا خزر النبي فز بأمان بيليتي بحال بوالي خصوص زوم در خوصة لخصل في نارا يسال في ميكب بنار خبوالي وقت أنزو زبو الله خيمة اللي مديجة بها الخو ما فيز بأمان بي نفن حال اللي مباد لقنا للمزانة نمحل لي الدديد نما ترخم نيلخ
0: أنهم هدف يملين ذا الأسوآت موك إيبي فانهم ملخو من لي يليتو إلي فركزال أمتو مليت إلي فركزال وكيا مديت فركزال أمتاتو بيجوت مستمع أستموش زنبي إتكبنا ذا شيء أتواتوات عاشنا إلي بيتي كل زوم يكت بيجوت مستمع ملايا ما مفرق ما موقع ذالبانتو روحهم أتيوكا على يزوم أتيوكا
1: ميزاين أنا كسيك أبنا ما ميزاين أنا حال بيتي بي زيدين ناس أدى سلفي ملوين نارسو أزوبي لتكشو هناك سباخو ما أزوبي خواتي أتي حارخو ما خديشو ما يو مملح لديشو لخخ
2: أيتخ قيناش في دراشي ميوت بجهة تايكلوال لنهيجي بحالنا أمارينتا إلا خبي هاشيم يلوم أمارينتا سلام قبيت بحال ديمقراطاوي قربي بحالينتا نا أمارينتا إلا خبي لا دخان كم جيم نري بحالنا دي روايتي حسدات طبعاً فايدة هالة بحال ميلوهو
0: إرزال بلا يسام زال دونك أزن خون كولغا ورتو أمال تو جينجا عاش أخكلي كدو يسال خو كيسي بعد إلي أمت إلي بعد كف درجة به جينجا عاش ساقناتو أتيوكا
1: كنا فان حال اللي ما يمرحو أخبار لي مخونا للازخ آن روحي لزرخو كيلي كد لي مخونا نيالي لزخ كل زم مينا فانيالي اللي ما يمخونا نيالي لزالو مبتزون تمام لا أنا مبتزون كل زم مبتزون تمام اللي هنا فان حال اللي ما يمحلزان أنا لازخ خاكم تلازخ لا انت هي لبايت أنا مخشوني بي ديش كما إلا تتاديش كما محلما هنا فانيال باخما الدلائي بيتر خباخ لا
0: أورتي وعمال دو مساحلنا مهيد نرابي عنا أطلاق يتبلبا ذكاري لشيء بي أمانت في قدف نزارنتو أتيو كاخ ألا مقر
1: لا خزر خو أمان برخو كليك اللي ملاي ما شك اسم يشيو شركي لا خو قدم ميكب أم بي متيكب بنيال بادي زخان اللي بايتي يشيو بتيكب بنيال لما انتهي سوازخ

0: ሲደበ
1: ሳታኝ ባትቁፍ ምላሆት አሲመ ዝነበ አነ ባድቤ ዲሞክራሲ ጠለስ ዝላበሰማ ኩሉ ዘው መስቶም ሐግዞ የድግድሪ ባለ ሐረከ ዛሸበው ኡንቲንታ ዝናራ
2: ሚልሓ ሚልሓ መርከዝ ሞሸ ዝዩማ መስያ ዝዩቤ ሻቢ ምን ካና ይሁራል ፈረቀዞ ዘለቀበቤ ቢታሙሉክ ይማህሊበ ይገባል ቤቀት ሚልሓ ሄጭ ካና ረጊር ሆጂ ሱተመት አስራኮተመት ቤቀት ዝናረ ሚልሓ ፈረቀ መልሃት ካር ዲመግኘለ ኣኻ ክሶዝ ዝወጠካ ሚሪ ዘላኺቤ ምሸት እንተት ይገባ ዝናርኺ ሉያ ሻሃል ኢላዛኽ ሆጂ ኣመት ሚልሓ ሉያ ሻሃል ኢላዛኽ ሽሃልና ረጊር ምንዳ أسو تابل مقنزو تقل
3: حزبي خمان انت عن خاشرتي ملاق خبوشرتي وزنار خبوشرتي بأميرنو ورد أبينتا أسرح السابي وقرتي أسرح السابي عفاق مع شعبي وزيعيج خوصا كم ورد أبين كم تابي أبين ملاق تابي أبين وركت سلام سلام ما يخشى زالو زي ملاقونتو وزيروخ ما سلام بيتتاناككا
2: حتى ينوتون بلاي فرق عطاي ملحت خش خنارا جيروم زيبو حساب ميغل الى توچي كيسي يسورو غزالو سواج اتزياج فيزبي بولايتلي زيت ملعاج ما اسغداج النارو
1: كل زوم كل جهابيم امانت حد خلاف بلاي ربش بلاي كنا ملحوسو زليت بيو خمسين زنارا
3: ملا يخشى زال بارتيو ملا زال شعاش لكن من انت زو ماتماجام ماماجام زالتا ماتماجام زالتا ماتماجام زماجالي السيو بايتما ايجي مستما مسا زوبا مسا غرغار ماتاش ماتاك زال باي مستي
2: نمهلا زنارنا هلو بيليس بين نارا احد تينوتون بلاي خشونا خابي تخشى زاق بارتيو مملاح لي نسيب زوفيز بيزاقهي النار احد سوم يدير كما يو كوش يو ملاهي لغزال احد سوم النارام اغا خشونا خابي تمهلا زاق ان هلو بي بوخو يخشى زاق بارتيو ينفنيال بادي لي ينفال ايت زباقو بارتيو بوخو ما ملاحو ما سلامية بي امانت بي وطخو
1: هلو بي اذن كخزال ملاهوت بي هشين بوريس بي مليشة بي ملاحوت بي قاجي اصر ميتر روكا بنتزنا كيروزا يي بي حدو انترفير زاشو شيلو حد زو امت خرامة ما كيرا حلي مليشة زون بوريس زون روك بي اصر ميتر روك بي قانانا ما تقيبا لما خلاف يا سالو تي جينا ربي لاي يبي حشي ام زبوع بيشيلو حجزو زكي راه بي ام سو طل سو يكيري ما امان سو يكيري ما حكومه ميت بوليس سو خدمه اش لازال كذا من هالصو زلي طبي كنت انتزال حد خلافه من نارم شرت زنبيم
3: حد كوت زغاتا مسا ميد زبوع اسا حزو يتماجل حزو يماجل لكن من انت موش زال بزيت ماجل بسلام تا مستما ايجي مستما دد بي مستما سمن برتي مسا مكافر مسا عادي مدلك يتخشال انت لزا
2: الناج لزي كرب كشاي سينا بايتين دا هياج كشاي سينا من مقنا هالبيو حلو بيدي زال نتيجاو ازياج دبي هلو فايتيم يبايتيم زال انت نتيجة زو كوس سو قرزوم متقبل لي تأيار مقنا هالبيو سبب زوم امت لي انت زي كربو امت خشونا وانت من نتكيد ما زانا امت خشونا زو يسبت هالبايتين دا
1: انت ماج خبايتي ملتا هو ما ماج خبايتي ملتا احد سوم زما جام زت ما جام ايلوم امت كدي انت بعد كدي انت يلي بايتي احد زوم زلت ما جام زل اماج كو زلا هبي احد نت بي امت كدي او كلي قد لي ديموكراسي تلس بي كلي قد لي لي قوت لي نيروت لي مدلخ البانتي لا زغا